0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: السلام عليكم حرامي كرنتوني سو سو تسرو سو عندي كرنترو كمامي عندي فرس كريم دي تم تم مسام بسرو كرنترو مبروا ما زولي عدي روكالس سو دينا تنسم مدو داني كوب تما سو كسو تا دي عنميا زان دي عدي اندي شمام كلا كلا شلا دوني مالما جاميا يي اتاق سانا ما تنس مارو اندوري دوني كراسو لان سان دي عسسم بنا ما سو عدي كننغان زا كلافوني اي ترنغل وجين كازي جي دي سو لي دا سرو كننغاروني دوري جي تساديني اللان ادا غري غبسنا اللان عندي اغيو فرس كريم دي ma Allah njawo fulfullo lokrenyo jami'a doni yirwa Allah ta naso malma jami'a gultuna ma Allah san dai kulashi kin do zaran beji mun dukuro kulashi ada gozin tatimma mawa kwazna soladin nan dio modu ada yas ita gaskiya na tanas maro kininga doni duri sina na karalan ta tambuna su ada kutputu kininga za karalan sadinna ade makuru uraza abile katappo abiso le kininga za karalan duri gultuna ma alam duri su are ai saka sandin zirsari usare duri su ara tai da zafai da tai sarana dum ana gari gab sina lantuma ngana frost cream dido ne mawa kwazna tullan jawon za sakrunwa na rene modu